0: crazy life.
1: My crazy life.
0: Around the world, I always love to feel it. I love to
2: beh, li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li- li-